معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا.

0: اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن خالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها المحن اصحب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحب هديت من افتتن وإن ترضى بالمقسوم عشت منعما وإن لم تكن ترضى به عشت في حزن وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فاسمعا أيها العباد وهي سكالين هم الله tutup tahun ini dengan taubat kepada Allah Ta'ala. Tahun ini akan ditutup, digulung berikut amalan yang kita lakukan baik ataupun buruk. Maka selagi sempat bukukan istighfar, memohon ampun, mengemis ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di sisa-sisa hari dari tahun kita ini. Dan sambut tahun depan dengan niat memperbaiki diri, makin taqwa, makin istiqamah, makin dekat kepada Allah, makin sabar, makin syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, nikmat

0: sehat, nikmat masih hidup, dapat berkarya, dapat beramal, dapat taat, dapat ke masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, "Idza kunta mu'afa fi jasadik, aminan fi sirbik, 'indaka qutu yaumik, fak'ana mahizat lahu dunya bihadza firiha." Fi riwayat fa'ala dunya waliha al'afa. Apabila kamu diberikan kesehatan dalam tubuh, dalam jasad, masih diberi kehidupan dan diberikan keamanan di negerimu, di kampungmu, di kotamu, masih diberikan rasa aman, badan sehat, negeri masih aman, kemudian kita punya rezeki buat hari ini. Hari ini ada rezeki, besok enggak tahu. Walaupun besok enggak ada rezeki, tetap kita punya kewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang diberikan badan sehat, kemudian diberikan rasa aman di negerinya, punya rezeki buat hari tersebut, maka bagaikan dibentangkan dunia seisinya untuk hamba tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh enggak ada nikmat yang kurang, yang ada syukur yang kurang kepada Allah taala. Jaga nikmat yang Allah taala berikan kepada kita, syukur ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan cederai nikmat dengan kita melakukan kemungkaran, dengan kita kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita hamba yang bersyukur dalam keadaan yang seperti ini, dalam kondisi yang seperti ini. Alhamdulillah negeri kita Indonesia masih dalam keadaan baik, masih dalam keadaan aman, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan di momen ini kita bisa salat Jumat, bisa salat jamaah, bisa hadir majlis, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan harapan kita, kama ahsanallahu fi ma madha kadzalika yuhsinu fi ma badi, sebagaimana di tahun-tahun, di hari-hari yang lalu keadaan kita dibaguskan oleh Allah, insyaallah di tahun-tahun ke depan, di hari-hari ke depan lebih dibaguskan oleh Allah taala. Bukan cuma dalam sisi duniawi, dalam taqwa, dalam istiqamah, dalam ridha, dalam syukur, dalam sabar, dalam perhatian kita kepada ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa alamu anna Allah taala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi ayyaha bikum min ibadi جنه وإنسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الهدى ومزيل الرداء ومبيد العداء وبعيد المدى وطيب الندى ما ضل عبد به اهتدى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن أصحاب نبيك الكرام منهم خلفاء راشدين خليفة نبيك على التحقيق سيدنا أبي بكر الصديق وعن شهيد المهراب القائل بالصواب الذي وافق ربه في آي الكتاب أمير المؤمنين أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب وعن ذي النورين جامع سور القرآن من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعن إمام أهل المشارق والمغارب وليث بن غالب ابن عم الرسول وزوج البتول أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وارض اللهم عن قمر النيرين سيدي الشباب أهل الجنة ريحانتي سيد الكونين أمير المؤمنين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وارض اللهم عن أمهما الزهراء البتول فاطمة بنت سيدنا الرسول وعن أمها خديجة الكبرى وعائشة رضا جميع أزواج رسول الله أمهات المؤمنين أهل البيت الطاهرين والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين أعز الإسلام وانصر المسلمين أعز الإسلام وانصر المسلمين أذل الشرك والمشركين اجمع كلمة المسلمين على ما تحب وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والقحط والجور والجدة والظلم جميعا والفتن والمحن والحروب والزلازل وجميع البلايا ما ظهر منها وما بطن وادفع عنا اللهم شر الطاغين والباغين والمعتدين والظالمين بمشيئته عاجلا غير عاجل في عافية وسلام. السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها طولها وعرضها برحمتك يا أرحم الراحمين. نستغفرك إنك كنت غفارا، أرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات غافر الذنوب والخطيئات. عباد الله، إن الله تعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قل قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استولي صلاة تقارب وتراسع اعتدلوا سووا صفوف يرحمني يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لا يرجعن إلى المدينة لا يخرجن العز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر